0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. شهدت الحركة المرورية صباح اليوم الخميس اضطرابات في العاصمة اليونانية أثينا إثر تصادم عدد من المركبات على شارع أثينون قرب تقاطع شارع آخر في المنطقة وسكيستو وفي اتجاه المؤدي إلى مدينة كورنثوس، ودعت السلطات السائقين توخي الحذر، فيما سجلت اختناقات مرورية كثيفة على أجزاء واسعة من طريق كيفيسوس. وفي وسط أثينا تسببت الرياح القوية في سقوط شجرة فجر اليوم الخميس في شارع إيرودو أتيكو بالقرب من الحديقة الوطنية ومقر رئاسة الوزراء والقصر الرئاسي، وما زالت الترتيبات المرورية الخاصة سارية في المنطقة الممتدة من شارع موازي. اقتصاديا، تتصدر أزمة الطاقة جدول أعمال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل على مدى يومين في ظل الضغوطات المتزايدة على اقتصادات الدول الأوروبية، وتبحث الدول الأعضاء آليات تمويل إجراءات الدعم والتخفيف من أعباء ارتفاع أسعار الطاقة، بينما تسعى الحكومة اليونانية برئاسة ميتسوتاكي للحصول على هامش مالي إضافي يسمح باتخاذ تدابير جديدة لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع تكاليف المعيشية. وفي ملف التدفئة، يبدأ اليوم توزيع مازوت التدفئة بسعر وسطي يبلغ يورو 55 سنتا للتر بعد تطبيق الدعم الحكومي، ومع زيادة بدل التدفئة بنسبة 30% يتوقع أن ينخفض السعر الفعلي للمستفيدين لنحو يورو 35 سنتا للتر. والمنتظر فتح منصة تقديم الطلبات الإلكترونية قبل 10 نوفمبر تشرين الثاني على أن تصرف الدفعة الأولى من الدعم قبل 23 ديسمبر. ومن تداعيات الأحوال الجوية السيئة، أعلنت جزيرة رودوس أعلنت منطقة منكوبة بعد الفيضانات التي خلفت أضرارا واسعة وأسفرت عن وفاة عامل يبلغ من العمر 62 عاما بعدما جرفت السيول مركبته إلى البحر، كما بقيت المدارس مغلقة في الجزيرة. وفعلت السلطات بتنفيذ أكثر من 30 عملية إنقاذ و100 عملية شفط للمياه، فيما لحقت أضرار بالبنية التحتية في شمال أفيا وجزيرتي سكياثوس وسكوبولوس. وفي النقل البحري، رفع اعتبارا من هذا الصباح قرار منع الإبحار من ميناء بيريوس مع سناف الرحلات تباعا وفقا جدول شركات الملاحة. وفي المقابل، لا تزال الرحلات الصباحية من مرفئي رافينا ولافريو إلى جزر كيكلادس متوقفة باستثناء بعض الخطوط المحدودة. أمنيا، أعلنت هيئة الإيرادات العامة اليونانية ضبط 3000 قطعة سلاح داخل حاوية شحن في ميناء سالونيك، وكانت الحاوية قد وصلت من الصين ومسجلة لأنها تحمل نظارات شمسية وخرزا، فيما كانت وجهتها النهائية الشركة في بلغاريا. وفي حادثة منفصلة، تلقى طالب قاصر العلاج في المستشفى بعد تعرضه للطعن خارج مدرسة مسائية في وسط أثينا، وتحقق السلطات في ملابسات الحارس بما بذلك احتمال وجود دوافع عنصرية وراء الاعتداء. وكما ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما يشتبه بانتماء العصابة كانت تستهدف كبار السن بحجة وجود تسرب كهربائي في منازلهم، وتمكنت الشرطة وفق التقديرات من الاستيلاء على أكثر من 200,000 يورو خلال الأشهر الماضية. تتوقع الأرصاد الجوية اليونانية استمرار السحب والأمطار المحلية والعواصف الرعدية، وخصوصا في المناطق الشرقية من البلاد، مع تراجع تدريجي في شدة الظواهر الجوية خلال ساعات النهار. وفي أثينا يكون الطقس غائما جزئيا مع فترات مشمسة وتصل الحرارة إلى 20 درجة مئوية. أما في سالونيك فتكون الأجواء غائمة أحيانا مع درجات حرارة تصل إلى 18 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.